0: فيوتشر استاذ مسلسل خلال بحياتك ولا انت تبين احمد وتخلي
1: يا قهوه
0: وتخلي كما يمكنك ان تسبخ لك بيسا كنوبرينا كسنك بيسا نرتشكر وبرتكوار تبخي هلان كونك سنكتا خياليتو سنوخلين ولا تسيو هيبول سنوخلين ولا تسيو نخاست تمام كيس خاتشيني سنساو سلاكين que

0: كون كلاسي روسا راسي بتاتين مستوب خراكتيس بان هانيو يقيبا وكان كان خاص ويت اي خاب خيو كلاسيس هلا تا نين كارو ميني كورسپونسال بخياتياس كان بروفينسا انا كان خا سويت اي خاب تو اساسين هاني چا برا كاها جمار كان كان خا بيرتوال خالو كامو ويتي خا بنا كاخ سالانتخي ياتي چاو انا كاس قوت يقيبا وانا كاخ كام چاخ بتابتا وانا كارو كان حال تخاب خاس باستي هاني والي كاسبات هلا تبلاك واتوا وانا كاتخا هسك تاسيب خراكينيان يقيبا اونيدات سيدوكاتيب استوكينا كان خا نيو كامات مارو organización utkharaki pashpa dirección departamental uxangrena casa pharak chai sapa director panakau khamui khapkhanyapsiu kun khamas wawana khapurir khamas ipkit khanu khanich hayukana kot pashpa yatichirina kai hanicha agat khamat thakis tanta bahut kot wawana gau khan halta khapkhan askun chaf tap tabish kun nasut khas panu kot wawana gau kso token hanwal tap khas pat hilat kulya ka khama khayat khata khanyanu kso tokeits hasta virtual khama clases ukana kha sarantas kara khichuruna kha hilat kulya kana khama kso token kana yakepana kha phokhasip kiu kham clases virtual يقبنا كسويان تبخيو هنيو كلاسيس كونا كهوتيتي بروفينسيس توغنا كانس نيو لات استيبان بايتي اسين كان هنيشا سويت اتاوس اسين كونا تهونا تسو انا كامبينا انا كهوتان تبخاو كات خامس اسين يلات كلاك بانو بر هنيو تاقيو كان كيتو كام يقبنا كه ديركتور كبنا كه سبخيو بيرتوال يقبنا كه سبخيو هنيو مانتاني بخنيا ماو كمانا كه حتى ياتي تشيري خطا بخنيا ماو اسين كات يانا بتاسي بخرا كبنا كبوراس هلو كما اوتخاس كما ري اورغانيزاسيون ادوكاسيون توكيت بالكاسين هيلات كلاكنا كما كوسو توكيت سا امي كي بخرا كنيان هيلات كلا كنا كوانا كنا كاستا ياتي كنا تروس على استاسين كات كنا هنوال تويس وتخس بن ماركا تيرنا كما كسوتو كيس ياتي كي بابخرا كنيان principalmente la paz departamento de la paz كسوتو كنا كهاج امريكانا كان el alto marcancho كي ابو ماركانا كاو كنا كاس تاكيس انت وانا كهوتي خا وكنا كان هيلات كلا كنا كما خا وكنا كسامو كي بابخنيان por seguridad señan hani chawa wana kasan han kuna hanwal tuir puri bkhanya pataki وكما خا انشي تاو كامبينكس خنان جاسين غنيان وانا كان ياتي بخنيا متاكي 6.44 انشي تاو كوتانياني
1: سراوي امويونا كاسا توخت اوينا كاسا ياتينا كاسا كوسيست اوينا كاسا Arusat arst asinya satakiwa.
2: Aymar Khantati.
3: Kiranaka kuyakanaka. Kamisita kamachin ka uthisto ka Bolivia na kasanja. Ukamar kamawa gobierno central pokesip karaki. Taki hitawi tawi na kasta niya sa kistata taskiwa. Haniwa ka armamento kwa nakampi marka chiri na karo niyang kasitakaniti. Marka chiri na kaka akama, taki histan tawi na kunyikasaka, yakita hapkewa. Ukamaste, histan tawi na kaptap kanyane. Ukamana boliyo managasana takenisa, suma hakasip kanyane.
4: Comunicación Estratégica del Estado.
5: Estamos presentando Aymar Khantati, en instantes, Bolivia en Contacto, emisión matinal.
6: Kunapachasa irpir warmiñan hacha uy política tokena?
7: Kunapachateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuya pañapataki irpiri kankañapa.
6: Akama hanwalt ayat irpir warmi, kun saluraspa arhatasiñataki?
7: Untaya ñapawa, utiwa maka machi 243, arhatki irpir warmiu, pusi takirakawa uthi huchancha ñataki akahanwali lurawinaka. Administrativa Taquina Comisión de Ética Unijañapa. Penal Taquina Ministerio Público Yatjatañapa. Constitucional Taquina Tribunal Constitucional Plurinacional Unijañapa Kamachinakarjama. Electoral Taquina Órgano Electoral Unijañapa. Ukamaraki Untayasma Pachpa Partido Toquemana. Kunjamate Jaranchki 1096 Kamachi.
8: Este es un mensaje de ACOBOL, Amad Bol, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Enraíza tus derechos, Coordinadora de la Mujer y Alianza por la Solidaridad ActionAid. Con el apoyo de AECI.
3: Kiranaka kuyakanaka. Kamisita kamachin ka uthisto ka Bolivia na kasanja. Ukamar kamawa gobierno central pokesip karaki. Taki hitawi tawi na kasta niya sa kistarta taskiwa. Haniwa ka armamento kwa nakampi marka chiri na karo niyang kasitakaniti. Marka chiri na kaka akama. Taki histan tawi na kunyikasaka. Yakita hapkewa. Ukamaste. Histan tawi na kaptap kanyane. Ukamana Bolivia managasana takenisa. Suma hakasip kanyane.
4: Comunicación Estratégica del Estado.
9: ¿Te imaginas hablar con seguridad?
10: Buenas noches.
9: Sonar auténtico y dejar huella con tu voz.
11: Entonces, presta atención.
9: Llega el curso práctico de locución de Herbol, pensado para jóvenes, profesionales,
11: estudiantes, personas como tú
9: que quieren comunicarse mejor,
11: vencer el miedo al micrófono
9: y potenciar lo mejor que ya tienen.
11: Aquí no solo aprendes técnica, aprendes haciendo.
12: La señora
11: descubres tu estilo
9: y ganas confianza para la radio, las redes y la vida.
11: No importa si empiezas de cero. importa que empieces hoy.